0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة يا عمري كان هذا الشيء إلهي أنت المقصود

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله
1: جماعة يا
2: dari Jalan Jenderal Sudirman.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه